ثن أسك قليليس لمية أدك صديون وإذا كي تميزن أطغطني ثن الدنيس روح أني غب على فرنسن وقراند إمختفن ذات وذ موين بريكيس ألا نتعيشي غب السيف يا رسل.

شي شويق هادي بدون هادي سمو السوس بيك سرحي وقر جميس اموش نيك تاويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صغر في ميس ناموداش يغجر نجل خيق

الظهر ورمتم غارينا أما أنا ما شيد الفن فقني يكم الدكتورة أو إذا كنت غنين صخر مثل مخنون أمس ليت غفير ربسا يبت ورخن الوالدين هانسيني الفرورخن

مش غصب عني انا اللي اخترت احبك ودي اول خطوة صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك تصح والف صح عرفت احلم واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجة صح